أي أنتو نميرة فا فينتي وموراشني سنكوينتا منوتوش نوبشي ركوير بحدي كين لبان إن كلا كان ما صومو هنا هنا ألا نكوش عباكا ميمارا يا فينتي دوا زورش إمارن كلا وكراني هالي فالولومو نا إبريكيسي.